معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقولك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه أنا وإنت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المصغي إلى كلام كذب، كل خدامه أشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء، يثبت كرسيه إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي نفسك لذات. بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة إني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة إنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك إنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني ربي تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثا عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيي أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب، ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8، وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة وأفرايم خوذة رأسي يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9 ل 12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: انت حياتي شروق مش شروق.
0: شيرين

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اول شيء
0: اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الأول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش ده اللي جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجليك الأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بيكم في زوايا خفية، البرنامج اللي بنكشف فيه مع بعض الزوايا اللي يمكن تكون مختفية في قصص الكتاب المقدس أو حتى جوانا، لكنها بتحمل رسائل قادرة تغير نظرتنا لنفسنا وللحياة، لأن أعظم الدروس كتير ما بتكون متخبية في زوايا لا يلتفت إليها أحد. وسؤالنا النهاردة، هل ممكن لشخص يبدو صغير جداً في نظر الناس أن يغير مصير إنسان بالكامل؟ تعالوا مع بعض نكتشف زاوية خفية ممكن ما نكونش انتبهنا لها قبل كده. كانت مجرد جارية صغيرة، لا منصب ولا قوة ولا حتى حرية. أخذت أسيرة من وطنها وصارت تخدم في بيت نعمان، ونعمان ده كان ساعتها قائد جيش أرام. ومن الطبيعي جداً أن تمتلئ مرارة تجاه الرجل الذي كان سبباً في فقدانها لوطنها وحياتها، لكن هنا بتظهر الزاوية الخفية اتجاه القلب، قلبها. هي لم تسمح للمرارة أن تتحول إلى انتقام، لم تشمت في مرضه، لم تفرح بألمه، بل اختارت أن تكون سبب رجاء. هنا بيقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني إصحاح 5، وقالت لسيدتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. مجرد كلمات قليلة، لكن الكلمات دي غيرت مصير راجل بأكمله. كانت السبب في أن نعمان يروح لأليشع النبي ويختبر قوة الله ويعود مشفي تماما. وهنا في زاوية تانية، كتير مننا بيظن أن تأثيره محدود لأننا مثلا ما بنملكش سلطة أو شهرة أو منصب، لكن الله لا يقيس التأثير بحجم المكانة، لكن بحجم القلب المستعد أنه يكون نور. قدر لا يراك أحد، لكن الله يرى. وقد تبدو كلمتك صغيرة أو غير مؤثرة في نظرك، لكنها عند الله قد تكون بداية لمعجزة. ممكن تكون دلوقتي في بيت أو في مكان شغل أو خدمة وحاسس إن دورك بسيط، لكن أرجوك ما تحتقرش الدور ده. كلمة تشجيع بسيطة للي حواليك أو حتى نصيحة صادقة من القلب أو صلاة في الخفاء لأجل حد تعبان أو موجوع ممكن تغير حياة شخص للأبد. قد لا تعرف أبداً كيف يستخدم الله كلمة خرجت منك بمحبة وباتجاه قلب عايز يساعد ومحب، لكن الله يعرف. الزاوية اللي كشفت لنا ليها القصة إن الله كثيراً ما يصنع أعظم أعماله من خلال أشخاص يراهم العالم صغار جداً. الجارية الصغيرة لم تصنع معجزة، لكنها قادت إنسان إلى المكان التي تحدث فيه المعجزة، وده في حد ذاته كان عمل عظيم. قبل ما نخلص كلامنا، اسأل نفسك: هل أنا اتجاه قلبي كله محبة، ولا بسمح للمرارة إنها تتكلم عني تسبق كلماتي، ولا بسمح للرجاء إنه يتكلم من خلالي؟ هل أحتقر مكاني أم أؤمن أن الله يستطيع أن يستخدم أقل مكان لمجد اسمه؟ يا رب ادينا قلب يغلب المرارة بالمحبة، ولسان ينطق دايما بالرجاء. اجعل حياتنا سبب يقود الآخرين إليك، حتى إن بدا دوري صغير في نظر كل الناس. آمين.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين تلاتة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ أهلا بيكو. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين تلاتة عن انا مين. والنهاردة عايز اقولك انت وانا خليقة جديدة. يعني ايه خليقة جديدة؟ ايوة احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية اصحاح 5، اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا على فكرة. أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقول لك طب أنت عارف أنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيه وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخلقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيا في بر وفي قداسة وفي حق، يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي، طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هادين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
قولوا يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمنى يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبة بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني احنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي، قبل ما نحكي، هو بيستجيب لنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله، سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جوا، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله، لأن الإنسان هو بعيد عن الله. قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة، بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملى هذا الفراغ وما بيلاقي، مشان هيك بيبحث على أنه يملى هذا الفراغ بأنه يكتر الشغل أو يكتر العلاقات أو يجمع فلوس أكتر أو يحصل على منصب أعلى أو يحصل على نجاح أكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف أنه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب بأحد كتبه، قال عبارة بالإنجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك أنه كل ما تحتاج له هو يسوع، يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

اللي ظاهر في الجسد ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت انه الصلاة هي وقت بمضي مع ابوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب. تعب هو على الأرض بالجسد، يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. إن صير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قل له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصره والعرج بيمشوا، وطوبى لمن لا يعثر فيه. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس أن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف ان يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك ان يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة، وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة، وأفكر 100 تفكيرة، وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جدا إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 122، ترنيمة المصاعد لداود.
2: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم، ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيراً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، والأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية الثلاثة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف، وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش. مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن، الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم ف
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلاقيها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

قولوا لي اخلق فيا جوع يا رب، اخلق فيا جوع، اخلق فيا عطش، شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بأراه. املأ عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.

السلاسل المستترة حين تتحول العادة إلى سيد. أهلاً بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مش كل سجن ليه قضبان، في سجون بنمشي فيها بإرادتنا، في قيود بتبدأ باختيار صغير بعد كده بتتحول بالتدريج لعادة ثم تصبح احتياج، وتهمس كده في ودانك انت مستحيل تتغير. يمكن تكون عادة محدش يعرف عنها حاجة، غضب متكرر، إدمان خفي، علاقة بتسحبك بعيد عن ربنا، أو هروب دائم للموبايل عشان ما تواجهش نفسك، أو يمكن حتى نمط تفكير سلبي بقى جزء من شخصيتك. والأخطر إن الإنسان ممكن يتعايش مع السلاسل دي لدرجة إنه يفتكر إنها بقت جزء من شخصيته. لكن النهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن قوة القيود أو السلاسل دي، إحنا جايين نتكلم عن قوة المحرر، لأن اللي خرج العازر من القبر لسه قادر يقول لكل نفس مربوطة أخرج خارجاً، حلوه من ربطه، حلني علشان أمشي حي مش ميت مربوط. في عادات بتدخل حياتنا كأنها ضيوف، لكن مع الوقت بتتصرف كأنها أصحاب البيت. في كل مرة بنحاول نوقفها نكتشف إن الموضوع أكبر من مجرد قوة إرادة. بنكرر، نرجع، نقع، نندم، ونكرر نفس الدايرة تاني لحد ما يبدأ صوت الإحباط يقول أنت هتفضل كده طول عمرك. لكن مش دي الحقيقة. الحقيقة إن يسوع ما ماتش علشان يغفر لنا بس، لأ، جاء أيضاً ليحررنا كماء. ده جه أيضاً عشان يحررنا، زي ما أعلن في إنجيل يوحنا. الآية دي حلوة بشكل، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يوحنا 8 وآية 36. حرية حقيقية مش مجرد مشاعر مؤقتة، حرية بترد للإنسان سلطانه اللي اتفقد، قوة اللأ المقدسة. إحنا عايشين في عالم دايماً أصوات بتقولك طالما نفسك في حاجة اعملها، لكن الإنجيل بيقدم لك تعريف مختلف عن الحرية. الحرية مش إنك تعمل كل اللي نفسك فيه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتكسرك، لأ للحاجة اللي بتسرق سلامك، للحاجة اللي بتطفي صوت ربنا جواك. بولس الرسول بيقول كده، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، كورنثوس الأولى 6 آية 12. اسمع الآية دي كويس، لا يتسلط علي شيء، لأن اللي بيسكن فيه الروح القدس ما ينفعش يبقى عبد لأي سيد تاني. يمكن تقول أنا حاولت كتير، وقعت كتير، زهقت من نفسي، لكن افتكر لعازر كان ميت 4 أيام، الكل اعتبر إن القصة انتهت، لكن يسوع وقف قدام القبر وقال ارفعوا الحجر، ثم نادى كده على لعازر، لعازر هلم خارجا. الكتاب بيقول فصرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت، يوحنا 11 وآية 43. يمكن تكون واقف قدام عادة بقالها سنين، لكن مفيش حاجة أقدم من نعمة الله، مفيش قيد أقوى من صوته، مفيش قبر يقدر يحتفظ بإنسان دعاه المسيح للحياة. اسأل نفسك النهاردة، إيه الحاجة اللي بقت تتحكم فيا؟ إيه الحاجة
اللي كل مرة أقول آخر مرة وأرجع ليها تاني؟ إيه السلسلة اللي بقيت أخبيها عن الناس وعن نفسي أحياناً؟ لأن التحرير الحقيقي بيبدأ بالاعتراف مش بالإنكار. يسوع لما سأل المفلوج أتريد أن تبرأ؟ السؤال هنا مش لأنه ما كانش عارف، لأ، لأن الحرية بتبدأ لما القلب يقول آه يا رب أنا عايز أتغير. ودي وعود الله للمتحاربين، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تعالوا نختم بالصلاة كده ونقول: إحنا جايين قدامك يا رب بكل ضعفاتنا، بالقيود والسلاسل اللي خبيناها، بالعادات اللي سيطرت علينا. إحنا محتاجين قوتك أنت، لأننا اكتشفنا أن قوتنا وحدها مش كفاية. اكسر كل سلسلة مستترة، حرر الإرادة المتعبة، واعطينا الشجاعة نرفع الحجر اللي بنستخبى وراه. علمنا نقول لأ لكل اللي بيبعدنا عنك، ونعم لصوتك. اجعلنا نختبر كل يوم حقيقة وعدك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. آمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. انت محتاج تعرف مين عدوك. احنا كمؤمنين عندنا اتنين اعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف ايه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا في كلوس 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الاقدام. احنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. ايوه ابليس عايز يبتلعك، لكن هو مش اسد، هو ملوش قوه وملوش سلطان طول ما انت عارف الحق. ابليس تحت الاقدام، خوفك من ابليس بيديه سلطان في حياتك. يا ابليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح يوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش اي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنت الشجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا كده الوقت اللي جاي نرفع قلوبنا للرب وبقلوب فعلا مسبحة، بقلوب ساجدة، نرفع له كل تشكرات وكل حمد قلوبنا. فأشعياء 40 يقول كده: كراع يرعى قطيعه، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. وفي مزمور 78 يقول: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هو الراعي الصالح الذي يحمل ويرعى ويهتم بالخراف. وفي مزمور 23 داود بيقول له كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو يحمل، هو يرعى، هو يهتم. ترنيمة جاية بتقول كده: أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. هو يعرفك قبل ما صورتك في البطن عرفتك. هو يعينك، يقول كده: لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وأعضدتك بيمين بري. هو لا ينساك، يقول برضو: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، أما أنا فلا أنساكي. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هو يهتم. تعالوا نقوله الكلمات دي من قلبنا، وإحنا بنقوله كده: أنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني.

ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ده كان تاج الاهتمام وأروع تعبير عن اهتمامه، لدرجة أنه ذهب بي إلى الصليب لأنه أحب إلى المنتهى. وصل بي أنه يحتمل الصليب من أجلي ومن أجلك، يقول كده: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تعالوا نقوله الكلمات الجاية دي وإحنا بكل امتنان قلوبنا بنمجده وبنعظمه، لأنه هو مستحق. مخلصي ذبحت، على الصليب رفعت، حملت اللعنة، العمل أكملت، والشيطان سحقت. مجدا لك، مجدا لك.

أماننا. الأمان أو الشعور بالأمان من أمس الاحتياجات للإنسان، واللي لما مش بيكون عنده الموضوع ده أو الشعور ده قد إيه ده بيؤدي لمشاكل صعبة جدا. وأعتقد أن أيامنا دي أكتر حاجة يمكن بتميزها هو عدم الشعور بالأمان. مفيش أمان ولا ضمان في أي حاجة، ولا في صحة ولا في فلوس ولا في اقتصاد ولا في ناس ولا في عود بشرية ولا في أي شيء ممكن تكون عايز تسند عليه غيره هو. تاني ما جاي بتقول كده: يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هو بس الأمان والضمان لحياتك ولكل مليك، مفيش غيره اللي تحط ثقتك فيه وتأتمنه على نفسك وتكون مطمن كده. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بي الزمان. يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. تعالوا نقولوا الكلمات الجاية دي مع بعض وإحنا رافعين عينينا عليه، ونجدد من جديد ثقتنا فيه.

رافع إيدي بفخر وبعلن، أنت يا صاحب الوعد بتضمن إنك تصنع للي فعلا حط رجاء أيامه فيك. ده بقى مفهوم للغنى مختلف بلغة إبراهيم كده، لما قال لملك سدوم: رفعت يدي إلى الله العلي، لا أأخذن منك لا خيط ولا شراك نعل، لئلا تقول أني أغنيت أبرام. أبدا أبدا ولا يغنيني ولا يملى عني ويكفيني غير بس اللي تجود بي إيديك. دي لغة أساف: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أو بمعنى آخر، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. إيه لغتك وإيه مفهومك الحقيقي عن الفقر والغنى؟ وإيه أولوياتك؟ وعلى إيه ساند وحاطت رجائك؟ تعالوا نرنم الكلمات الجاية دي وإحنا بنجدد تاني وتاني كل ثقتنا فيه، ونلقي كل رجانا وأملنا عليه. عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك.

فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي. كلمات مفيبوشس لداود. فعلا يا رب أنت الجدير والأحق بأنك تاخد كل مالية، كل ثقتي وكل رجايا، لأنه أصلا كل مالية هو ملكك. أعطيك أمالي الكبار، أعطيك قلبي خالصا، قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، يا ضامنا سلامتي، ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات دي، لأن هو يستحق أن نهديه الكل.

في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم ابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المرة دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتك كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام
2: تمام.
1: فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقولك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هديلك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضو ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم ابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقال لها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرزكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات أرباعها. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحني يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة، إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة؟ أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جداً، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب، ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جداً أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر أن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء فإنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك، ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفس الرب وكل

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قول له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه،
1: الرب
0: اشكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب، حط ثقتك فيه النهاردة. لو شايل أحمال وحده اللي

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إن ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير وكان السيد المسيح طبعاً بيستنيها. ما استنهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارزة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان، مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا. الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايما رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة بعنوان لا تنظر إلى الوراء. لو خدت خطوة في علاقتك مع ربنا أو في حاجة ربنا فتحها قدامك، لا تنظر إلى الوراء. يمكن أصعب لحظة مش بداية الطريق، لكن أصعب لحظة هي الاستمرار، إن أنا أكمل وأنا ماشي في الطريق. ليه؟ لأن كتير من الناس بيبدأوا خطوات كتيرة ومهمة في حياتهم، لكن قليلين من الناس اللي بيكملوا السكة ويكملوا الطريق. ليه بيحصل إن الناس بتبدأ ومش بتعرف تكمل، أو ناس كتيرة بتبدأ لكن مش بتستمر؟ لأن الماضي ببساطة بيناديهم. تعالوا ناخد شعب إسرائيل كمثال. بعد ما خرج من العبودية شعب إسرائيل والتواجد في أرض مصر، كان كل شوية يقول لموسى: أنت طلعتنا من أرض مصر ليه؟ أنت طلعتنا عشان نموت هنا؟ كنا بناكل ونشرب ومرتاحين في أرض مصر، يا ريتنا. كل يوم كانوا يقولوا له: يا ريتنا رجعنا لمصر، يا ريتنا رجعنا لأكل مصر، أو حتى إن احنا نموت في مصر أفضل من إننا نموت في البرية. مع إن مصر دي كانت مكان للعبودية القاسية في حياة الشعب ده. الغريب بقى إن الإنسان أحيانا بيشتاق للمكان اللي كان بيتعب فيه لمجرد إنه كان متعود عليه، وده اللي بيحصل معانا في كتير من الأحيان. إن بعد ما ربنا بيحررنا من العبودية، بيحررنا من عادة معينة قديمة كنا بنعملها، بيحررنا من علاقة مؤذية كانت بتوجعنا وتجرحنا، أو بيحررنا من خطية كنا بنعملها كل يوم وتركناها، بعد ما ربنا بيحررنا بنحن دايما للماضي، ونحن إننا نرجع لعادات قديمة أو علاقات مؤذية أو خطايا تركناها في يوم من الأيام، ببساطة لأنها كانت مألوفة بالنسبة لنا، لأنها كانت مريحة بالنسبة لنا. لكن السيد المسيح بيقول: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني وانت ماشي مع ربنا، بص لقدام لو سمحت، ما ترجعش تبص للورا للماضي بتاعك العتيق. اللي يبص ورا باستمرار أكيد هيتكعبل، أكيد هيتعثر في يوم من الأيام، لكن اللي عينه على الهدف هيفضل مكمل في الطريق. يمكن الطريق طويل شوية، يمكن الطريق صعب شوية، يمكن الطريق مليان تحديات شوية، لكن نهاية الطريق تستحق أننا نتحمل معاناة الطريق. تحدي الحلقة النهاردة بتاعتنا: اسأل نفسك، ايه الحاجة اللي ربنا خرجني منها وانا لسه بفكر ارجع لها تاني؟ انا عايزك النهاردة تقطع كل خيط بيربطك بالماضي وبالعادات اللي انت كنت موجود فيها ومحبوس فيها الوقت اللي فات. افتكر دايما ان الماضي مكان نتعلم منه، مش مكان نعيش فيه او نرجع نحن ليه. تعال النهاردة صلي معايا الصلاة دي بعد ما سمعت الكلمات دي. قول: يا رب أنا مش عايز أبص للوراء تاني، أنا تعبت من أن أنا ببص ورايا، أنا عايز أنظر للأمام، أنا عايز أنظر إلى الهدف، أنا عايز أبص على الجعالة، على الفوز العظيم بتاعي، مش أبص على حياتي القديمة ولا خطاياي القديمة ولا علاقاتي القديمة المؤذية. أنا نفسي النهاردة أبص لقدام
وتكون انت الهدف بتاعي اللي بسعى للوصول اليه. يا رب انا باجي وبعترف ان الطريق الصعب نحو الهدف بيخليني ارجع لورا احيانا، بيخليني استسلم احيانا، ارجع لمكان راحتي حتى لو كان المكان ده مؤذي. لكن النهارده ساعدني ان اخد خطوه لقدام، ابص لقدام، حط ايدي على المحراث وانظر الى الامام، لانك صنعتني ان اكون عضو في ملكوت السموات. اضع يدي على المحراث وانظر الى الامام، وابطل ابص ورايا الوقت اللي جاي، لان لما ببص ورايا بتكعبل وبغلط. بصلي صلاتي في اسم المسيح، امين.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك واحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب انه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب انه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

املينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

علمنا يا رب نحطك انت فوق كل شيء، علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت، تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. امين.

0: انك عطوف قوي يا رب، حنان، طويل الروح، كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب. شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت اله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش اجمل منك يا رب.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم تسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتك كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا.
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم تسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينيك صنعت.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 132، ترنيمة المصاعد.
2: اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نذر لعزيز يعقوب: لا أدخل خيمة بيتي، لا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأكفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هو ذا قد سمعنا به في أفراتة، وجدناه في حقول الوعر، لندخل إلى مساكنه، لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت عزك. كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه: من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداءه ألبس خزيا، وعليه يزهر إكليله.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقول له أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقول له الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، ايه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايما الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جدا، اول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز ايه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة وإلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد 2 دقيقة، طيب سلام سلام، حط السماعة. فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب، ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8، وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان. والتعبيرين دول بيؤكدوا أن الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9 ل 12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن احنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

0: خلصت.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح تحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي، ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق، وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

أهلا بيكم أحبائنا في حلقة جديدة من زوايا خفية على راديو الحياة الأفضل. أحيانا ما بتكونش المشكلة في حجم الضيق، في حجم الضيقة، بل في المكان اللي احنا بنحملها إليه. بنقضي ساعات نفكر ونقلق نحلل وبنتكلم مع كل الناس ما عدا الله. هل حطينا الضيقة والمشكلة أمام الله؟ في زاوية خفية جميلة بتعلمنا قصة في الكتاب المقدس عنها، هتكون المفتاح اللي هتحتاجه النهاردة، وهي افرد الرسالة أمام الرب، لأن ده بالظبط اللي عمله الملك حزقية. كان سنحريب ملك أشور أرسل إليه رسائل مليئة بالتهديد، رسائل بتقول إن هو لن ينجو وإن أورشليم هتسقط وأسوارها لن تصمد. حزقية ما جمعش قط العسكريين وعمل خطط، لأ، ده أخد الرسالة المهينة دي ومشي بيها للهيكل. الرسالة دي كان وصل بيها الأمر إلى التحدي والاستهزاء بالله نفسه. قال كده إن الله الذي يتكل عليه حزقية لن يقدر أن ينقذه. كان موقف مخيف بكل المقاييس، لكن رد فعل حزقية كان مختلف تماماً. لم يخرج بسيف، لكن ذهب إلى الهيكل وبكى. بيقول الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني 19-14، فأخذ حزقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. يا صورة روعة في منتهى الروعة، ملك أخذ الرسالة وحطها قدام الله من كتر ثقته في الله، مش في جيشه ومش في سيفه. ما خباش الرسالة، ما خباش التهديد، لكن حطها قدام الله. كمان عمل حاجة حلوة قوي، لم يحملها وحده لكن فتحها أمام الله، وكأنه بيقول يا رب هي المشكلة، أنت تراها وأنت تعلمها وأنا أضعها بين يديك، في دور عليا وفي دور على الله. ولكن الملك عمل الدور اللي عليه بكل تواضع وصلى بكل قلبه ولم ينكر خطورة الموقف، لكن أعلن ثقته في إلهه. قال كده في صلاته، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، في ملوك الثاني 19-19. وقال كمان، أمل يا رب أذنك وأسمع، افتح يا رب عينيك وأنظر، أشعياء 37-17. ما كانش بيطلب مجرد نجاة، لكن من كل قلبه كان بيريد أن يتمجد الله أمام كل الأمم. هنا بتظهر زاوية خفية جديدة، إن الصلاة الحقيقية مش إنكار للواقع، بالعكس ده تقديم الواقع ده كله أمام الله. بعد أن أرسل الله النبي أشعياء لحزقية برسالة مليانة بالسلام، قال كده، إن الله قد سمع صلاتك وإن سنحريب لن يدخل المدينة. في تلك الليلة، في الليلة دي اللي جي فيها النبي أشعياء، محدش قاتل في القدس، لم يقاتل أحد في القدس. بيسجل الكتاب المقدس أكتر حدث عسكري مرعب، الله أرسل ملاك واحد بس، ملاك، فضرب من جيش أشور 185,000 رجل، 185,000 رجل، ملاك واحد موتهم. وفي الصباح عند شروق الشمس كان الجيش العظيم قد سقط، بلا معركة، بلا صوت، فقط من قوة سماوية عليا. أطلقت بالصلاة من ملك سلم مشكلته بس لإيد ربنا. أما سنحريب فرجع مكسورا إلى نينوى، وبعد فترة بينما كان في معبد إله نصروخ قتله أبناؤه، وكانت تلك نهاية الطاغية الذي تحدى الله. ما أعظم إلهنا، وما أعظم قوة الصلاة. القصة دي مش مجرد حدث بنسرده أو بنحكيه، لأ، دي دعوة لكل واحد فينا. لما بتجيلك رسالة خوف، تقرير طبي، مشكلة كبيرة في شغلك أو في بيتك،
أو أمر بيشغل قلبك وإنت مش عارف تحله إزاي، من فضلك اعمل زي حزقية، افرد الرسالة أمام الله من كل قلبك، ثق في إلهك، قل له كل شيء، ما تنكرش الأزمة اللي إنت بتمر بيها، بالعكس اتكلم فيها مع إلهك، لا تخف من أن تكون صريحاً معه. هو بيعرف كل حاجة عنك، بيرى، بيسمع، ولا يترك نفسه بلا شاهد. وبعدين انتظر عمله، مش لأن الظروف سهلة، لأ، لأن إلهك أمين وقوي. وافتكر الوعد اللي ربنا قاله، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، في متى 21:22. كل ما تطلبونه، كل مؤمنين تنالونه، لازم نكون مصدقين وواثقين. ممكن تكون الظروف النهاردة ما تغيرتش، ربما لا تستطيع أن تغير الظروف اليوم، لكنك تستطيع أن تغير المكان الذي تضع فيه همومك. الزاوية الخفية اللي اكتشفناها إن الرسائل اللي بترعبك تفقد قوتها لما بتفردها قدام ربنا. ثق أن الله يرى ما لا تراه. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتكم.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا.

ولا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا، أنت مش من العالم ده. أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم ليه علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا. واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم ارضي، من مملكة اخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة ان احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن انا ارسلهم الى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. احنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الارض، احنا كنزنا في السماء، احنا البنك بتاعنا في السماء. احنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتري.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان ما تخافش تغلط لكن اتعلم. احيانا كتيرة قوي قوي بنفضل حابسين نفسنا في دايرة ان انا مش عايز اتحرك، عشان لو اتحركت ممكن اغلط، وانا مش عايز اغلط. الخوف من الغلط بيحبسنا في منطقة مش بنعرف نكتشف فيها افاق جديدة ونحقق احلام كتيرة قوي في حياتنا. عشان كده خليني أسألك السؤال ده النهاردة، إيه أكتر حاجة منعاك تبدأ؟ منعاك إنك تاخد خطوة؟ منعاك إنك تتحرك من مكانك؟ إيه أكتر حاجة منعاك تطلع برة دايرة راحتك؟ تطلع من الأنتخة اللي أنت موجود فيها؟ يمكن تكون الإجابة خايف أغلط، والحق